بسم الله الرحمن الرحيم دغيسيا شقاياها قيمها لو قاياها قيمها لو كان واتريسيا عودكا افكا سوماليكا وحن دغيسيني سن موجود ديركيديا 800 كونتن اي شان اي ام سبا كلا شبكه انترنت كا 3cr.org.au /somali هبين كاستو او تلاده اها 8 بركه الا 9 كا اي بركه برنامج حصل ايا ديهنا عاو هدول الهنيق ليبان اونو ايدين لا وداغينا وخي ورر كا دحايه كا اسبا غوبلكا اي وخي غود اهمبا ودنكا دورشدي غوبلكا فيكتوريا ايا سو دو بل اريمهاس ايان ايدنا ايدين لا وداغينا فكرتنا دغايسي وعن